0: تظلم.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: ستيشن سبونسر.
3: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض

0: راجعنا فينس عبيلا معنا بس يدنا شي شاي طاهر عندك شي واحد طاهر علينا فينس
1: عندي عندي شاي طاهر لكم يسمى جاني والمولاي دربا كان مراجع اسمه جاني من المليح وكين توايا بحافنا وديس ما كينش فلقات دايم فخر المولاي يعمل كاريطة يين البروشمو انسو ما كان قديس يمشي فلقات
0: نرى بحالك فين سو
1: شاهجك والمولاي النوتة للحياة قديسة تجاني وريتي بريميار عليك قدوة واحدة المولاي كلمه قال له جاني جاني وجاني قال له شي تريد مولاي مش الريت بالكونترا جاني قايد لي شتت انتي انو تعيت الحياة قديسة تياك واللوم الريت نعطيك رجال قايد لي شتريد وينا تالك شرطة وجاني بدا يحسب وقال ايبا مولاي انتي تعرف لي النقط المليحة ونهدم بالزبوجة تعرف كما عندي بوت عشول نشتيقك تعمل لي تقدرتها من عار كانتونيري من عار ساي ستريت من عار ترافيك لايتس تقدرتها من ملي حسب برج البوجا
0: روسيت
1: بيش نصل عشقول منار
0: روسيت
1: ما بديش يتلخطنا ومن عار نكويت شاي جاني جاني قال له المولاي ما حسبش لسيتي كلوبا فريد ماتريالي تعرف لكي كوريت كاباتش نعملها التريد إما حسبت كم سنعمل خسارة للأمبيان كم سنعدي من جو إليئي وجونا بيش نعمل لك دين التريق اللوزو برسوناليتي جان ماش تقشيكش تكون إيغوستا بالشوء أديك مش أحيار تحسب شي حاجة أخرى وجان رجع بدا يحسب إيفا مولا إملا أيني افتح لي مخي بيش نبدأ نفهم النساء أيني حلي نعملون كونتنتي أين نفهم كيف يحسبوها؟ أين نفهم الحاسة تاعهم؟ إسكيت تاعهم؟ أين نفهم اللي يشكوا ويكونوش قادرين يكبوا خطيرهم؟ أين مولاي؟ وبتبصي وما المولاي قال له اسمع جاني ريكوارد كتريق لريق كيف تحسب لها يعني عملوها؟ تو لينز أو فور لينز؟
0: تفلي ما يدك تشاهد هيا في السبع كوتشنز هات لوكال اورتي
1: وصا يا نسكو زروح من الاول
0: اوكي

0: هلو شو منك؟ ما عرفنيش؟ ينداك ينتم مالتا السيهو المولاي مش قد سكانتش قد نكلمك ينادي من كلمك انت مش دايم تسمعني ايفا ينداك لبرمت ستعمك وبسيرك حلقتك بوجيتك في الدنيا وكل سكوندا كل منوتا كل جورناتا كل جمع كل شهر كل سنة دايما تنت عليك دايما هوصيبك دايما حبك تعمل شتعمل وما انت ايه تنسينا بالموت الموت كيكو بيس طايد لبونجو Good morning, يو لود وطايبة كيف تقوم في لودو تفتكر بسفية متى تعبز لك تشينجا تدايش واحدة فخشية ومبات مش تعمل لطلبولي تفندي وكون للومي مش سوا سبيشالمنت ما تعيي لخين كله تدخل عليك مياي وتطلبني نغفر لك اما يمان زمش فعلي شورتة واحدة نحبك وديم لست مش نغفر لك وريني لي صبيك اطلبني ونغفر لك تفتكر كم كنت تطلبني متى كنت زاير تطلبني مش نعينك في لساميت تطلبني مش تديلك الصولة تطلبني مش السبيشون تطلبني مش التيم فافوريتي اكيرباخ كنت تزورني كل يوم اللوم تحصى بتقيلة مش تيجي عن نفسي ايو تلت كوارتي ضربة في الجيم عليش متى ينو الحبوك تانت بالحق استحايت تسلم لي البيرخ قبل لي كل مش كنت مع الحبيب تلميدة تحديك نفل رعيته يردو الصليب وكنت صرت ردو انتو كون اما رجع بديلك ما ينشورك عن حبك ولست نغفر لك فيرو اللي تصلعين ورا جورنا تشون اما السبخين على الحبيب السبخين على الفوتبول السبخين على التلفزيون السبخين على البارتيت على الوراليا ما سيبش مومنت يو اتنين مش تعيد لي جود نايت يو الليلة طيب قبل ترقط وليش ليه فرصي انكي تعيد لي جراتسي تايومي هور لقطايت مال خي ضمك ايه تدخل في قشورتك لكن انا عيد لك جراتسي اللي سمعت السنة التامة لنسمة من عندك كل يوم يكي استيقوم ومتى يوجبك استسيني بش نغفر لك نتشرتاك لنغفر لك دايم لحرمت تنسيش تنسيش يايت المالتي شامش يوشتا
1: Dispiacer in ħabru l-mewt ta' Kathleen Parnis, il-mara ta' Tony Parnis, li ġrat nhar il-ħadd 12 ta' Lulju. Qatt minsija mill-għażiż żewġa Tony, it-tfal, Paul, Alan, Sandra, l-irġiel u l-mara ta' Paul, il-grandchildren, Eric, Carl, Alana, Jasmine, Matilde u Chloe, u l-great grandson Seth. Il-funeral se jkun nhar il-ħamis 23 ta' Lulju fil-Knisja tal-Holy Cross 159-165 Goodwood Road, Goodwood. Il-funeral ikun fis-sija ta' wara nofsinhar, qabel ikun hemm il-viewing. Id-difna tkun Centennial Park Cemetery. Tony, għalkemm Kathleen m'għadix magħkom imma dejjem tibqa' f'qalbkom u l-memorji tagħha ma tinsewhom qatt. Tony li jixtieq li jisma' d-diska ta' Mary Spiteri l-Ave Maria. Wkoll grazzi Tony ta' donazzjoni li tajt lir-Radju Malti.